0: عدوه فاستغاثه الذي من بسم الله الرحمن الرحيم.
1: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: أفما نحن بميتين.
1: Then are we not to die?
0: إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين.
1: Except for our first death, and we will not be punished.
0: إن هذا لهو الفوز العظيم.
1: Indeed, this is the great attainment.
0: لمثل هذا فليعمل العاملون.
1: For the like of this, let the workers on earth work.
0: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟
1: Is paradise a better accommodation or the tree of Zakkum?
0: إنا جعلناها فتنة للظالمين.
1: Indeed, we have made it a torment for the wrongdoers.